0: وي لارم
1: جوي يا رب.
0: يو كان ديفكت هذا في كل صناعة.
1: Copy. Other units responding to Southeast 14th, you can go back in service.
0: Copy.